0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور.
2: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242

0: كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد أف أم. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده،
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة

ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

تحية حب وسلام إلى كل مستمعينا عبر استمعينا عبر الترددات الرقمية خارج العراق من أخواننا وأشقائنا العرب أو من العراقيين المغتربين في الخارج بمختلف جالياتهم. كل الحب لكم، صباح الورد عليكم إن كان صباحا، مساء الحب عليكم إن كان مساء، وتحية لكل موظفين في بغداد في محافظاتنا أيضا، إن شاء الله تكونون بخير وسلامة. من قلب بغداد من الكرادة أحييكم في بانجور وأرحب معاكم أو أرحب بيكم معايا لساعة 10 في ميكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور، تحية للناس اللي تتريق الصبح، وإذا ما تتريق ريوق قوي تفتح ريكها بأي شيء، بأي شيء، يعني لا تطلع سادة، أي شيء، ممكن أكو يأكلون فواكه، ممكن يشربون عصير، أي شيء أي شيء. تحية للناس اللي تأكل فواكه مجففة الصبح، يعني مثلا تين، مشمش، ذني الأمور الأخرى، أوكي؟ أحسن من ماكو. وأصلاً يقولون بالنسبة للمشمش، يقولون أنه يحتوي على حديد أكثر من اللحم الأحمر، يعني أكثر من لحم البقر والخروف. هو صدق هذا الحكي؟ أهلاً بيكم في 360 درجة.

كثيراً ما تصادفنا على منصات التواصل الاجتماعي صور وتصاميم براقة تحمل معلومة تبدو صادمة. المشمش المجفف يحتوي على حديد أكثر من اللحم الأحمر. كقراءة أولية قد تدفعك هذه المعلومة لاستبدال شريحة اللحم في وجبتك بحفنة من المشمش المجفف.

ظنا منك أنك منحت جسمك جرعة مثالية من الحديد. لكن هل الخلية البشرية تتعامل مع الغذاء بآلة حاسبة مجردة؟ تعالوا لنتعرف أكثر عن هذا الفخ الرقمي. عندما تخفي الأرقام نصف الحقيقة.

لغة الأرقام لا تكذب ولكنها قد تضلل إذا انتزعت من سياقها. إذا وضعنا 100 غرام من المشمش المجفف تحت المجهر التحليلي سنجد أنها تحتوي بالفعل على حوالي 2.7 ملغرام من الحديد. بالمقابل 100 غرام من اللحم الأحمر تحتوي على قرابة 2.6 ملغرام. والنتيجة المشمش ينتصر، لكن النتيجة البيولوجية مختلفة تماما. السر في هيكل الجزيئات هو السبب الحقيقي وراء تفوق اللحم، ولا يكمن فقط في الكمية بل في النوعية وسهولة الامتصاص. وهنا نأتي إلى تفكيك نوعي للحديد. الحديد الهيمي هو الموجود في اللحوم الحمراء. هذا النوع يمتلك هيكلا جزيئيا شبيها جدا بالحديد الموجود في دماء أجسامنا، والنتيجة الأمعاء تتعرف عليه فورا وتستقبله كضيف شرف ليتم امتصاصه بكفاءة عالية جدا تتراوح بين 15 إلى 30%.

حتكلم ابويا يمشمش لك. صباح الخير، صباح المشمش عليكم. تحية للناس اللي ما نايمين زين، اصلا نايمين 4 ساعات، 3 ساعات، 5 ساعات، او جريها فجرة من البارحة. شنو انت ايها الخارق جريندايزر؟ هلا والله. تقول دراسة انه الاشخاص اللي يقدرون يشتغلون بكفاءة 5 ساعات من النوم هم أبطال خارقون لديهم طفرة جينية نادرة. إذن تقول الدراسات أن هناك بالفعل طفرة جينية نادرة جدا تمتلكها نسبة ضئيلة جدا من البشر، تعرف باسم طفرات النوم القصير الطبيعي العائلي. الأشخاص الذين يمتلكون هذه الطفرات في جينات محددة مثل الـ DEC2 والـ ADRB1 والـ NPSR1 يستطيعون النوم لفترات قصيرة تتراوح عادة بين 4 إلى 6 ساعات والاستيقاظ وهم يشعرون بالنشاط الكامل والانتعاش دون أن يعانوا من الآثار السلبية المعتادة للحرمان من النوم.

إذا كانت الغرفة باردة ما توعوا اللي ناموا، خليهم يحرقوا دهونهم. الغرفة الباردة وأنت نائم فيها تساعد على حرق الدهون، صح أم خطأ؟ سر الشباب وحرق الدهون أثناء النوم، هل في تبريد غرفتك؟ ماذا لو كان مفتاح الرشاقة وتأخير علامات التقدم في السن لا يتطلب ساعات إضافية في النادي الرياضي، بل مجرد خفض منظم لدرجة حرارة مكيف الهواء قبل النوم؟ تكشف الأبحاث العلمية مستمعينا الحديثة طبعا أن النوم في بيئة مائلة للبرودة تتراوح بين 16 إلى 19 درجة مئوية يطلق داخل الجسم سلسلة من التحولات الحيوية المذهلة، فبمجرد انخفاض حرارة الغرفة يستيقظ نوع فريد من الخلايا يعرف بالدهون البنية، على عكس الدهون البيضاء التقليدية التي تخزن السعرات. تعمل هذه الدهون كأفران حرارية مجهرية تلتهم الجلوكوز والسعرات الزائدة لتوليد الدفء، مما يرفع معدل الأيض الليلي تلقائيا. ولا تتوقف المعجزة عند حرق الدهون فقط، فالبرودة المعتدلة تحفز الجسم على الدخول السريع في مراحل النوم العميق، حيث يتضاعف إفراز هرمون النمو والميلاتونين بأقوى مضادات الأكسدة الطبيعية في الجسم. يعمل هذان العنصران كفريق ترميم ليلي يصلح التلف الخلوي ويجدد نضارة الجلد ويكافح الالتهابات التي تسرع الشيخوخة. إذن النوم في غرفة باردة ليس مجرد وسيلة لنوم هادئ، بل هو مفتاح بيولوجي ذكي لإعادة ضبط الساعة الحيوية وتحويل ساعات الليل إلى جلسة علاجية مجانية لصحتك وشبابك.

0: وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
6: من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير دائما ودائما بانجور من إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. أهلا بأحبابنا على الواتساب على 0770011415، والبداية من أبو دلة. صباح الورد وأسعد الله صباحكم بالخير ومتعكم الله بالصحة والعافية وبث في نفسكم الطمأنينة وملأ قلبكم بالسعادة وأيامكم بالراحة وأعمالكم بالبركة وحفظكم الله وأهلكم من كل مكروه، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو الدلة. بس مشاركنا بشي من ذاكرة الزمن، أغنية يا بردين يا بردانة، وش قلنا لك يا دادة زعلانة؟ طبعا للمطرب السوري ذياب مشهور من مسلسل ملح وسكر، أتمنى أن تنال إعجابكم، يعني هذه مسلسل عظيمة بصراحة. إحنا نأمل للدراما السورية أو للفن السوري أنه يرجع يقدم مثل قبل عشرات السنين. ها؟ أي يعني تحياتي لك يا أبو دلة كلك ذوق. محمد كاظم من ميسان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، هلا والله. الباشق، لا تسلموا قلوبكم لشخص متردد في وده، الود شيء ثابت لا يتوقف حتى في الخصام والبعد. صباحكم مسك وعنبر. أحدهم قد يسأل عنك لأنك تشاركه حزنه، وآخر متعته، وآخر عمله، لكن أفضلهم من يسأل عنك لأنه أضاع نفسه وأنت لست معه. صح. عباس الحمد.

يعني صباح الخير، عطر الله صباحكم بأمنيات تمحو الأحزان ويقين يزيد الإيمان وصحة تعافي الأبدان. يا صباح الهنا والريحان يا أبو سمرة. سليم الجعفري يقول: أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك، عهدتك لا تطيق الصبر عني وتعصي في وداد من نهاك، فكيف تغيرت تلك السجايا ومن هذا الذي عني ثناك؟ فلا والله ما حاولت غدرا، فكل الناس يغدر ما خلاك، فيا من غاب عني وهو روحي، وكيف أطيق من روح فكاك؟ حبيبي كيف حتى غبت عني؟ أتعلم أن لي أحدا سواك؟ وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من المصاعب ما دهاك. أسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد، صباحكم ورد وفل وياسمين أنتم ومستمعي برنامج بانجور، مستمعكم سليم الجعفري. عاش الذوق. إلى أزادنا يقول: نهم بحبال زعلك يرهمن، الوقت ما راضي مرة يرهمن، ولا ينصح زعل يذبح، تعال بخاطر تمرجح، وشيل الصوت من عندك وقول انصح، كتبت مشطر ونايل نسيت اكتب لك موشح، عقل طاير تعالوا شوف نش صاير، سبحة وبيت خير يرهمن طفل وطشرت خرزات مية. صباح الخير يا صباح الورد وتصفيق تصفيق يا أزادنا، صح لسانك. صدام الزبيدي صباح الخير، فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة آمين وإياكم إن شاء الله. الأستاذ حسن الزهيري صباح جميل معطر بعطر الفل والياسمين عليك ستبان وعلى جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع مستمعي ومستمعات راديو الرشيد. ونصيحة قانونية: نقل الزوجة أسرار بيت الزوجية إلى أهلها جريمة، زين، يعاقب عليها القانون بحسب نص المادة 438 فقرة ألف من قانون العقوبات العراقي، وقد تصل عقوبتها حبس لمدة سنة أو غرامة مالية. لذلك فإن إفشاء أسرار العائلة أمر غير قانوني يا عزيزتي، وهذه الأسرار قد تمس سمعة الرجل بطلا. تبسبس ترى تخليكن توسوسن بالسجون وبالقانون للعلم. أخوكم ابن ديالة حسن الزهيري. شفت بالله

انت اللي تنفصلين عن زوجك يعني ترى ما له داعي لب لب لب لب لب. وانت كذلك يعني بالله هاي شينا على الرياجيل كلش غلط. الرجال يعني ورا ما ينفصل يقعد يحكي عليها وما عيب يعني هاي مرتك كانت ام اولادك إذا ماكو أولاد ما يخال مهما يكون كان بعدين مو من شيء من الرجال أن يتكلم رجل عن امرأة فنعوف هاي السوالف النسوان يعني تحسبها على خواتك تحسبها على أهلك زين فلا تحكي عليه قولوا قول راحت بطريقها الله يوفقها ويستر عليها لا تحكي عليها. أما أنتي يعني فكلش عيب كلش عيب والله العظيم عيب ما له داعي هل تبسبس على الرجال بالطالعة وبالنازلة وعبالك علج بحلقك صاير يعني تحبي تي تردي يعني ترى تبسبس هواي على رجلها تريده تريد ترجع له والله لأنه المفروض صفحة وراحت فتحبي حبيبتي إلا عاد ليش ما شتي شاطرة وياه يعني شفتي الأخبار شي يسوي وين وصلك للسجن

صباح الخير والعافية. من لؤي محسن، صباح الخير والورد ستبان، صباح الخير عليكم جميعا وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج. ممكن طلب أن تهدون أغنية بمناسبة عيد ميلاد ابني حسن المجتبى، وآسف على الإطالة. ما شاء الله تبارك الرحمن. أولا رحب بحضرتك أخويا، يعني يمكن أول مرة تشاركنا. اثنين كل سنة وحسوني بألف خير، إن شاء الله ينشأ نشأة الصالحين، وإن شاء الله تفرح بيه ويجيب لك الخير والبركة إن شاء الله، وتشوف ولد ولده بإذن الله. راح نهدي أغنية لحسوني، وكل عام وهو بألف خير.

0: يعني الاحتفال بالعيد ميلاد الصبح ما حلو اذا مظلمه وشموع وهذه يعني هاي الضوء ضوء الشموع ووسط ظلام احلى. بس ان شاء الله اليوم تسووا له احلى عيد ميلاد استاذ لؤي رجاء، ويا ريت تبعث لنا صوره العيد ميلاد باكر. اذا ما بعثت معناها ما مسوي الحسوني انت عيد ميلاد. اوكي يلا الله يسعدكم ان شاء الله ويكثر اعيادكم وافراحكم يا اخويا. عندنا مسج فويس من البارون الشايب. هلا بالشياب.
1: صباح الخير.
0: يا هلا
1: عليكم وعلى المستمعين اجمعين وعلى العراقيين كافه. ان شاء الله يكون يوم سعيد.
0: امين.
1: بدايه ونهايه شهر سعيد ان شاء الله على كل العراقيين
0: يا رب،
1: وعلى كل واحد يسمعني ويسمعك بإذاعة الرشيد. عندي طلب من حضرتك انه تدعي لنا ستبان اذا ممكن. الله يوفقك. تحياتي الشايب الراهب.
0: والله والنعم. عن شنو ادعي لك؟ حدد لي اكتب لي عن شنو ادعي لك. مو كل دعاء الى إلا تسعيرته. يعني تعرف أكو دعاء يحتاج لشهقة. أكو دعاء يحتاج له هيجي أكو فردني وأشيل يدي. أكو دعاء يحتاج لبكاء تضرع. فتقول شي تريد. تريد يعني تتزوج، تريد تسافر، عندك سالفة فلوس، الحب داح داح والهجرك وخيكو. إن شاء الله ييسر أمورك يا عيني، بس اكتب لي تحديدا شنو تريد وأسأل الله لك الفرج إن شاء الله يفرج عنك بما يجول في خاطرك، بما أهم صدرك أنت وكل إنسان مهموم الآن. كل إنسان يرجو الفرج من الله. أسأل الله أن يفرج عنكم يا أحبابي ويفتح بوجهكم ويكتب لكم إن شاء الله ويا بداية شهر التاسع إن شاء الله الكثير من الفرج، الكثير من الفرح، الكثير من السعادة وتيسير الأمور إن شاء الله لي ولكم يا حبايب. إن شاء الله نتوكل على الله بس وما نأذي، ندير بالنا من الحوضة، ندير بالنا من الكارما، ندير بالنا من أنه نظلم إنسان، نظلم بزونة، نظلم أي واحد. خلينا بحالنا لأنه هذا زمن بعد ما يأجلك اليوم القيامة. هذا زمن إنه شو تسوي خليها بقصتك، يحرمك من رزق، اسم الله يصيبك شيء من السقم أنت أو عيالك أو، فتوكلوا على الله، نظفوا طاقتكم وأسأل الله لكم تحقيق المنى بما في صالح لكم. يعني أنت هسه متمني شيء جوزي يوديك للتهلكة، لا الله يبعده عنك ويستبدله بالأفضل. فالله يسوي لكم اللي بي سعادتكم وراحتكم. قولوا آمين. علي القيسي أخونا الغالي بونجور.
2: يا أبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة رشيد أفهم، وتحياتي للمتألقة ستنا الغالية ست بوان الموسوي، والمتألق المخرج المبدع الأستاذ وسام ماجد من قلب بغداد الحبيبة من الدورة، أخوكم عاشق رشيد الكابتن المدريد علي القيسي.
0: يا صباح الورد.
2: طبعا السلام عليكم المرة الثانية. أريد أحيي أخوتي السائقين التاكسي الكابتن علاء جاسم والكابتن صدام والكابتن توفيق الجبور أبو حمودي، وأحلى سائقين تاكسي منطقة الدورة الذهب. أخوكم وخادمكم عاشق الرشيد علي القيسي. وارد أحيي أخوي حسين الشيباني البرشلوني الذهب، وارد أحيي أبو موسى الذهب، فأقولهم حياكم الله أخوكم علي القيسي.
0: ألف تحية لك علي القيسي أخونا الغالي. صباح الورد عليك وعلى كل أخوتنا اللي ذكرتهم. صباح الورد والعافية على كل أخواننا سواق التاكسي. الله يسهل يومكم ورزقكم يا عيني. عندنا بعد سيدو أبو حمودي، صباح الخير والعافية والسعادة عليكم يا أحلى كادر وأحلى مستمعين ومستمعات، ربي يحفظكم. أتمنى لو ترجعون البرومو مال حجي سعد مال من بغداد لكل مكان. هو مو برومو، هو كان هدية من الغالي حجي سعد. طبعا تحياتي إله، مشتاقين الطلتة أخونا العزيز. فهي كانت مشاركة منا حلوة جدا، استخدمناها كفاصل اعتزازا بها، وإن شاء الله لا زالت هي موجودة، يعني إن شاء الله نسمعها اليوم. شكرا لمتابعتك يا سيدو. طالب يقول لفاتش الضيم يا روحي علت شمر وأشوف أن مو عسل فوقج، علت شمر وأنا دنياي سوتني علت شمر بحلق عجوز مسودنة وتلوش بيه. أحلى صباح وأحلى مقدمة للعلوية الذهب، اسم الله عليك، الله يجعل صباحكم ورد وعافية يا عيني، واجذبوا الطاقة الإيجابية. قولوا كلام جميل، قولوا مثلا شمس، قمر، وردة، فلوس. أي يا قمري يا حياتي

0: سبل الراحة كلها بي. كثرة الجرائم، كثرة الاغتصاب، كثر كل شيء كثر.
1: تحياتي لك أخوي أبو عبد الله، يعني يعز علي هذه المواضيع موجودة، بس أرجوك وأرجو كل إنسان، يعني يمكن أنتوا تلقون البرنامج هو المتنفس أو المكان اللي تقدر تحكي بيه اللي بقلبك. بانجور تعب من هاي المواضيع بصراحة، مواضيع الكلام بتقصير الخدمي والحكومي وعدم تطبيق القانون وإلى آخره، بصراحة أتعب البرنامج جدا. مو تخاذلا من ذكر هذه المواضيع، بالعكس، بس استونا قايلين يا الله، الله يخليك ويخلي كل الناس اللي يسمعونه، مقدرة جدا الحجم حرقة قلبك على بلدك، حرقة قلبك على المواطن الفقير، انت وحالك حال كثير من اخوتنا. بس اكو جوانب كثيرة نيرة احنا ما منتبهي لها. وجود حضرتك مثلا راعي نخوة ومحترم وعايش بالحلال وما مأذي بشر، وتروح تجي بطريقك وتحب وطنك وتحب عائلتك، وما يعني ما جنيت على بشر، ما سويت، يعني احنا جوانب نيرة في الحياة يا احبابي. وبما انه صبح وهسه قايلين ها يا الله، خلونا نحكي باشياء مفرحة. الله يخليكم، تحياتي. من إلى حربي يقول صباح الخير والعافية علينا وعليكم، مشتاقين. صوف بحلق مغزل صرت وش ما فرغ يطويني. الله الله للقاطع، زين خلي نسمع شنو بعثنا من فويس.
2: السلام عليكم عيني ستبان، شلونك اخبارك؟
1: اهلا
2: ستبان. التطبيق دخل الجهاز يحمى، ما اعرف الخلل عندي لو بالتطبيق. زين رجعونا البث على التيك توك، رجعوه عمي.
1: ما يرجعوا،
2: رجعوه على التيك توك احسن.
1: ما رجع
2: هذا التطبيق، ما اعرف ليش جاي يخلي الجهاز تحمى.
1: شنو جهازك احمد؟ شنو جهازك؟ وش عليه التطبيق يسوي الجهاز يحمى؟ اي لعد هو هذا اصلا يحمى. شوف ما اعتقد، يعني ما اعتقد صوت التطبيق معقوله. بس انت شو تسوي؟ مو تفتح التطبيق تسمعنا؟ سد التطبيقات المفتوحه بالجهاز الاخرى، زين؟ يعني على قد مثلا يدزوا لك رساله على الواتساب او تدزلنا ممكن. ف اي يقول هذا عذاب. تحياتي لك يا عيني، ان شاء الله يعني ان شاء الله ما يحمى بعد عيني. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل. تالي يا عسل بابل، احسن شفنا منك، لا عسل شفنا ولا سل.

0: زكريا الغالي بونجور.
1: صباح الخير، صباح العافية على كل مستمعي راديو رشيد.
0: يا هلا،
1: على أحلى بانو أحلى وسام موجود. إن شاء الله صحة وعافية على الجميع.
0: آمين.
1: إن شاء الله فوز ريال مدريد على برشلونة من هسه. يسموني برشلوني.
0: أي ترى والله حرشة.
1: كم يوم غايب عليكم مجيت موجود. شوية جيت مريض.
0: سلامتك.
1: تحياتي للجميع. جيكم الحلو.

0: ألف حمد لله على السلامة زيكو. زيكو التمريض وما حد خسر من شرك. شعليها برشلونة وريال مدريد، إيش فيكم أنتو؟ أنتو ليش شرانيين بالصباح؟ صحة وسلامة عليك يا غالي، والله ينصر لبانا على ذولاك الناس. هما شنو حيلعبون سوا؟ ها؟ زين، وصلنا لمن؟ وصلنا إلى حسام من السويد. بونجور ستبان المحترمة، صباح الخير على كل من يعمل على إيصال صوتكم إلى العالم. صباح الخير على جميع المستمعين المحترمين، أحييكم وبوركت جهودكم لرسم الفرح والبسمة وإيصال المعلومة. مبروك عليكم هذا التألق والتفوق. تحياتي من جنوب السويد حسام. ألف تحية لك يا أستاذ حسام، شكرا لمحبتك، شكرا لمتابعتك وكل التقدير لحضرتك. تحياتنا للأهل ولكل الجالية العراقية في السويد أو جنوب السويد. أزادنا بعث لنا فويس، مرحبا.
1: شمس، قمر، نجوم،
0: غيوم،
1: كل شيء بيقوم. وعلى سمعت كلامك، فلوس فلوس فلوس. ما أدري أنت قلتي قولي هالشغلات، فهسه أنا رددت وراك. صباح الخير على شفتي الغالي وعلى كل المستمعين.
0: صباح الورد عليك ومية هلا. شكرا يا أزادنا عطلة الحلوة. أخونا طالب بعث لنا فويس.
2: صباح الورد، صباح الياسمين،
1: حلوية الذهب، الله يسلمك،
2: صحة وعافية إن شاء الله
0: على الجميع. يا طيب، منور جدا. أحمد يقول لو كان في التبرير خير لقالت مريم عليه السلام فلن أكلم اليوم إنسية. ليس كل موفق يحتاج إلى شرح، ولا كل اتهام يستحق أن تدافع عن نفسك. أحيانا يكون الصمت أبلغ من كثرة التبرير، والله وحده يعلم الحقيقة كاملة ويعلم ما في القلوب. يسعد صباحك، صباحك سعيد وكلش صح، كلش صح، كلش صح. ألف تحية لك يا أحمد. أحبابي، أنا وياكم وأحمد حنروح بريك، وبعدها راجعين نكمل مسجاتكم، وبالتأكيد حنكون مع صوت الصبح. انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
4: المشق ووتر،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: الماشق موتورز،
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي: مشروع خط أنابيب بتصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماعا مشتركا ضم وزير النفط والملاك المتقدم في الوزارة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلي عدد من الشركات المنفذة لمشروع أنبوب النفط الاستراتيجي البصرة حديثة في شقابور وحديثة بني أسا. وأكد الزيدي خلال الاجتماع أن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق لما يوفره من تنويع لمسارات التصدير وتعزيز للقدرة التصديرية وبما يخدم مصالح العراق الاقتصادية والتنموية حاضرا ومستقبلا. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية ستنطلق يوم 26 من أيلول في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل العراق وخارجه، وتشمل الدراسة العربية والأجنبية، اللغة الإنجليزية والمناطق المشمولة بالدراستين الكردية والتركمانية. ووجهت الوزارة وفقا للبيان المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بتعميم الجدول على المدارس وإبلاغ الطلبة للمواعيد المعتمدة. ذكرت هيئة النزاهة في بيان أن فريقا من ملاكات مكتب تحقيق بابل تحرى عن معلومات تتعلق بإخفاء 5 قواطع دورة للمغذيات ذات أسعار باهظة في إحدى محطات الكهرباء بالمحافظة. وأضافت أن الفريق تمكن من ضبط 4 من مراقبي المحطة الذين كانت القواطع بعهدتهم، فضلا عن ضبط سجلات القواطع والزيارة وكل ما له مساس بالواقع. أعلنت قيادة شرطة الرصافة اعتقال 10 المطلوبين خلال تنفيذ ممارسة أمنية وحملة تفتيش استباقية في منطقة كم الأرمن ببغداد. وأضافت أن الحملة تهدف إلى تفتيش الدور السكنية وضبط كل ما هو مخالف للقانون والقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة، فضلا عن ضبط الأسلحة غير المرخصة وفرض الأمن والقانون في المنطقة. أخيرا، دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حكام الدول الإسلامية لا سيما دول غرب آسيا والخليج إلى معرفة مخططات أعداء الأمة الإسلامية بدقة والتعاون فيما بينهم في طريق الإصلاح. وأضاف أن من يثير الشقاق بين المسلمين يكون عونا للأعداء، داعيا إلى التفكير بعمق في التطورات الجارية في المنطقة. وقال: لو كان المسلمون يدا واحدة لما حصل ما حصل للفلسطينيين. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. الزيدي: مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد،
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
5: أغاني وأكثر،
6: أغاني وأكثر
5: الرشيد أفأم.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي بين ديكاني ومتوسد الوريد؟ انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

باسمك رددت يا ماعيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحوتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك نتمشو يعني.
7: أغاني وأكثر أناشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. الزيدي: مشروع خط أنابيب بتصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماعا مشتركا ضم وزير النفط والملاك المتقدم في الوزارة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلي عدد من الشركات المنفذة لمشروع عمود النفط الاستراتيجي البصرة حديثة في شخابور وحديثة بني أسا. وأكد الزيدي خلال الاجتماع أن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق لما يوفره من تمويع لمسارات التصدير وتعزيز للقدرة التصديرية وبما يخدم مصالح العراق الاقتصادية والتنموية حاضرا ومستقبلا. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية ستنطلق يوم السبت 26 من أيلول في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل العراق وخارجه، وتشمل الدراسة العربية والأجنبية اللغة الإنجليزية والمناطق المشمولة بالدراستين الكردية والتركمانية. ووجهت الوزارة وفقا للبيان المديريات العامة للتربية في محافظات كافة بتعميم الجدول على المدارس وإبلاغ الطلبة بالمواعيد المعتمدة. ذكرت هيئة النزاهة في بيان أن فريقا من ملاكات مكتب تحقيق بابل تحرى عن معلومات تتعلق باختفاء 5 قواطع للمغذيات ذات أسعار باهظة في إحدى محطات الكهرباء بالمحافظة. وأضافت أن الفريق تمكن من ضبط 4 من مراقبي المحطة الذين كانت القواطع بعهدتهم، فضلا عن ضبط سجلات القواطع والزيارة وكل ما له مساس بالواقعة. أعلنت قيادة شرطة الرصافة اعتقال 10 المطلوبين خلال تنفيذ ممارسات أمنية وحملة تفتيش استباقية في منطقة كم الأرمن ببغداد. وأضافت أن الحملة تهدف إلى تفتيش الدور السكنية وضبط كل ما هو مخالف للقانون والقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة، فضلا عن ضبط الأسلحة غير المرخصة وفرض الأمن والقانون في المنطقة. دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حكام الدول الإسلامية لا سيما دول غرب آسيا والخليج إلى معرفة مخططات أعداء الأمة الإسلامية بدقة والتعاون فيما بينهم في طريق الصلاح. وأضاف أن من يثير الشقاق بين المسلمين يكون عونا للأعداء، داعيا إلى تفكير بعمق في التطورات الجارية في المنطقة. وقال: لو كان المسلمون يدا واحدة لما حصل ما حصل للفلسطينيين. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: بعد ما صير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: رشيد اف ام اذاعتك ثبتها شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. الزيدي يسمي جمال الأسد مستشارا قانونيا لوزارة الداخلية. وزير الداخلية إقليم كردستان يعلن توقيع مذكرة تفاهم لاستحصال الغرامات المرورية بشكل متبادل مع بغداد. النزاهة تضبط 4 موظفين على خلفية اختفاء قواطع مغذيات كبيرة باهظة الثمن في كهرباء بابل. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. اعتقال عشرات المتهمين بقضايا مختلفة خلال حملة تفتيش في بغداد. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حماس بمنطقة دير البلح في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة فيضانات النيبال إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. طقس العراق تصاعد الغبار ودرجات حرارة 30 في 9 محافظات غدا. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدية.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: نتمشي ويانا.

0: بلدي.
1: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن
5: على الرشيد،
4: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساءً.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً العشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الاربعاء الساعة 11 مساء الرشيد اف ام.
5: مسرى وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله
6: نتمشي وياني.
8: اسمع.

0: بينا، مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإيه بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أياكم مهيمن الأبيض رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأحباب ولكل الأصدقاء وإلى جالياتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211-4115. اليوم راح نحكي موضوع كلش حلو كلش مهم منتشرف بالآونة الأخيرة. أكو فد مسألة يصنعون محتوى اللي يعني يروحون يسافرون بأوروبا في كل البلدان الصين آسيا أي كان ويبدي هنا إنه هو يسوي مقارنات بين بلده وبين البلد اللي هو بي. ناس قالت إيه طبعا من الضيم اللي شايفه من التعب من الحياة الصعبة من إلى آخره بدون ذكر البلدان ما دعش عن بلد معين ولا البلد اللي هو جاي من عنده. يعني قد يكون هو هندي فيسوي مقارنة شلون الصين بالهند. أوكي ناس قالت هذا خطأ انه انت تكون ناقم على الحياة وعلى وناس قالت انه انت لازم تحكي بشكل انه نتمنى انه مثلا يصير عندنا كهرباء مثل هذا البلد، نتمنى يصير عندنا شوارع مثل هذا البلد. وبمناسبة الكهرباء شلون هسه شنو صاير مال المولدات منطقة العظمية صاير اطفاء كامل من اهل المولدات. يعني ما ادري يعني ابو المولدة مع احترامي للناس الطيبة ولا اهل المولدات الزينين بس

0: ابو المولده ما اعرف شنو الـ الـ يعني السلطه اللي عندك انه انت تعاند يعني يعاند الدنيا كلها. انا برنامجي مو سياسي بس بدنا نحكي حال المجتمع. زين انت ابو المولد انت قاعد تاخذ يعني قاعد تاخذ فلوس من عندنا، شنو ما تشغل مولده، شنو عندك عادي، شنو عندك الطفي طبيعي، الموضوع شنو الفيلم، شنو ذنب الناس، شنو ذنب العالم، شنو ذنب هل. يعني هاي واحدة من الاشياء انا استغرب، واحد عنده مولده الله رزقك فتح لك باب رزق وبدا يتسلط على العالم، لا ماكو شي فيلم حبيبي. عندي اتصال له.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، شلونك ابراهيم؟
1: يا حبيبي
0: شو ماكو انت؟
1: والله مهم يعني ملتي بالشغل ودي ارجع متاخر.
0: زين
1: راسا تنام
0: دايزي وزع هدايا كلها. ايه
1: اي نعم، احد قال لك لا تجي وما تحصل على الهديه تعال وتدلل.
0: لا شكرا، انا الهديه طيها لغيري.
1: ماشي شنو توا بود اقول لك تعال الهديه تعال خذ شنو بقى
0: شنو الهديه بقى ايش ده توزع حبيبي ايش ده توزع هدايا حتى نفتهم.
1: لا استعداد عشان ما اقدر اقول
0: شنو
1: يعني ولا راح احكي انا ما اسوي دعايه.
0: لا لا لا هو
1: مثلا خدمات
0: يعني شنو مثلا الهديه مثلا ايش تشمل يعني قول مثلا انا انطي مثلا علبه ما زيت عادي بس لا تقول اسم الزيت.
1: ماشي حبيبي، هو عباره عن كيس مال هدايا خاصه بشركتنا.
0: زين
1: يحتوي على كوب
0: زين
1: احد الماركات مال السيارات.
0: زين
1: معطر مال سياره
0: حلو،
1: باكيت كلينس مال سياره
0: هم حلو،
1: وش اسمه هاي اللي تحميك من الشمس السيلفر هاي اللي تنحط على الجنب
0: هذا مثل الرفلكتر. ايه
1: اي عادي تمام، بالاضافه الى خصومات قويه واحد الخدمات ما راح اقدر اذكره لانه تتحذرون من هذا الموضوع. تريد يزورني صفحتي موجودة.
0: لا ما يحتاج يعني مثلا تقول اسم مثلا يعني مثلا عندكم خدمة تغسل السيارة.
1: ان شاء الله قيد الانشاء او اقل الشهر ان شاء الله تكون متواجدة ان شاء الله. فرع كم سارة موجود بس هذا الفرع الجديد احد خدمات غسل السيارة بس بعدها ننشئها يعني نسوي شيء قشي مرتب.
0: الله يوفقك.
1: الله يبارك بيك. الله يرضى عليك.
0: شلونك ابراهيم؟
1: والله مهم تعبان، حستوني راجع ولابس قاتل من الصبح وقبل شوية دا أخويا نزعتي.
0: زين.
1: وتفاجئ المرة صاف نهائي نشبيج، كان يقول خلصنا غاز.
0: أي خطية ست يعني.
1: إيش ولا عاد هاي ساعة حاخذها وين سووا راح نجيب دبة غاز نجي.
0: زين.
1: قول لي.
0: شلون أكو غاز بهالليل هسه وين تلقاه؟ شنو طوارئ هو شنو؟
1: لا أستاذي لا مو هاي دبرناها واسطات وكذا وهاي الله دبرت.
0: زين. أنا أسألك اللي يسوون محتوى بغير بلدان ويطلع يسوي مقارنة كلش يعني مختلفة، أنت ويا هذا الشخص اللي يسوي مقارنة ولا ضده؟
1: أي لا ويا
0: ويا
1: ويا تعرف ليش ويا؟
0: بس إذا مو مرات المقارنة سيء يعني مرات تصير يعني مرات أكو شيء
1: مو انت تعرفني صريح وموضوعك صريح وانت صريح بس انت مع احترامي لك لا تدعم عندي تحاول تجمل الموضوع طبعا ها من مهنيتك ومن حبك لبلدك وكذا انا محترم هذا الموضوع
0: انا ما جايب طاري بلدي انا دا احكي مثلا مقارنه بين الهند والصين
1: على راسي
0: اي انا اي م- اي م- اي, م- اي مقارنه للبلد لا بالعكس انا بلدي اشوف احلى بلد ما لي علاقه بس انا اقصد مثلا الهند والصين يابا ليش الكهرباء طافية بالهند وبالصين عادي عندهم كهرباء من 83؟
1: زين
0: يضحك
1: زين ماشي. أنا ذيك المرة ويا صديقي بزيارة أحد الشركات الهيدي العاملة.
0: زين
1: طبعا في واحدة من مناطق بغداد اللي هي اليرموك اللي بيها كهرباء خصخصة.
0: طيب
1: أتفاجئ بأنه الشركة اللي طبيناها عندهم مولدة ومشغليها.
0: زين
1: تعرف جبنا كلام وكذا وهذا الموضوع الطبيعي صارفين على المولدة 3 ملايين. يا بنت مو كهرباء خصخصة قال والله قاعد تطفي. زين ماشي
0: زين
1: ما شاء الله مو شهرة صار حي درجة. اي
0: زين
1: فطبت واحدة من العاملات اللي هي جنسية إثيوبية أنت جذبتها بين الهند والصين اللي هن طبعاً بلدان متقدمة تعتبر من بلدان آسيا أو بالعالم.
0: طيب
1: كانت تقول هاي شنو؟ طبعاً تحكي عربي مكسر.
0: أي
1: هاي شنو الكهرباء أنتو؟ هاي وين راح توصلون بعد؟ قلت لها ليش أنتو بإثيوبيا عندكم كهرباء؟
0: أي
1: والله مهم الأضواء النظرة اللي ضاعت لياها والله كرهت روحي.
0: إيش قلت لك والله؟ قالت لك بالإثيوبي عندك لو داينك مو؟
1: قالت لي هيك فرتيني هلو هلو كهرباء أصلا إحنا عندنا كهرباء وكل شيء موجود أحسن من عندكم. قلت لها والله عمي حقش والله عمي تستاهلون وألف عافية أثيوبيا أستاذي اللي أيدي عاملة تجي من
0: أثيوبيا عدها سدود وعدها دنيا وعدها
1: شلون
0: عدها سدود ويا على على النيل ويا مصر وما أثيوبيا هي لا شيء. أنا ما أحكي أنا بلدي أنا واحد أنا دا أحكي الهند دا أحكي الصين بلدان بعيدة.
1: أجل لا آسف هذول ما يتقارنون هذول أصلاً يعني عايشين إيجابيات السبب.
0: شون إيجابيات الهند الهند بيها فقور بيها مجادي شون أنا دا أحكي اليوم مثلاً
1: أو كل بلد أنت تدري الهند تعتبر من الدول
0: أنت هنا عافية عليك إبراهيم أنت هنا إيش تقول؟ كل بلد بيه إيجابيات وبيه سلبيات أنت مال تطلع وتروح لغير دولة وتنطي بس السلبيات عن بلدك هذا أنا اللي أقول عليه خطأ.
1: زي مهمة ماشي اللي أروح على الهند والصين ما يخالف أروح لسليمانية؟
0: شكو بسليمانية؟
1: حلو أنا رحت 3 أيام بسليمانية.
0: أي
1: وهذا الله فوقاي وهذا الله فوقاي وهذا الله فوقاي اريد لي اشوف لي حشا سامة تكرمون حيوان اسمه الدبانة والله ماكو والدنيا حارة
0: زي.
1: وين بشلال بخضار بتبريد اريد لي دبانة اشتاقيت للدبانة اريد اشوفه ماكو زي. اريد اشوفي ابو دراجة
0: سهلة هاي مال تشتاق للدبانة يا ابراهيم رقية وكسرها وعوفة ايش اصير بيها دبانة
1: لا مال تمام مو انت تعرف بكرامي الابعاد كل شوية وانت فاهمها
0: زين
1: زين انا دا اقول اللي يريد يصير نظيف واللي يريد يلتزم بالنظام ما يحتاج لا دولة
0: هاي اي هاي مو احنا دائما اقول ابراهيم انا خما اوقف ابراهيم حبيبي انا خما أو دائما اقول صار لي سنين خما احنا نوقف شرطي على كل باب بيت هاي مساله مجتمع يا ابن الحلال
1: انت وقف شرطي انت شرطي بينك وبين نفسك
0: عافية عليك هذا لا قصدي مسألة مجتمع
1: هاي ما مشكلة مناشرة صغيرة قبل ما أروح أنا كإبراهيم شخصيا رضيت بسوء الأخلاق ورضيت بتردي الخدمات بالبلد بس السياق بالعراق صاير موضوع يعني
0: والله أنت حتى رجال المرور مسوين برامج على الموضوع ما يفيد يحتاج رادع قوي
1: يعني هذا ابو الدراجة اللي ما يشغل لايت لا الظاهره كثرانه شلون كورونا
0: شنو طفل بعد ذاك اليوم واحد هذا ابو خباطه بعده هو كله ما بي 17 سنه 18 سنه
1: شنو هسه يطرح وياي دراجه شحن العتب مو عليه هاك هذا واحد ابو دراجة اللي باري بصفوي اثنين ما مشغلين لايت
0: يجيبون ويحجزوهم ما يفيد حطوا الكاميرات حطوا دنيا حطوا كذا هو عاجبه يخالف اخذها من عندي هاي الحكي
1: نعم
0: هو عاجبه يخالف هو عاجبه هسه رايح الملعب مباراه جماهيريه يلا عموري بالله اي
1: اكو مسلسل
0: سياراتنا ما بيها صوت اي اثنيناتنا سياراتنا خمسه ما بيها صوت
1: ايام قبل التمثيليه مال سينما مال ستنا امل طه الف رحمه على روحها
0: الله يرحمها
1: بالسينما يقول له أنا ما أخذ راحتي وفلوسي شو يقول له رجل أمل طه بالمسلسل يقول له أخذ راحتك بحدود الأدب وبحدود الذوق العام
0: صح
1: هاي مسلسلة قديمة ما كان أكو انترنيت ولا كان أكو شاشات ولا كان
0: زين سؤال
1: الملون بس السقراطي يجيبوه
0: إبراهيم ليش انت هسه ما مسوي سيارتك بيه هذا الصوت العالي لو اني لو عموري ليش وانت خبت تشتغل بالسيارات واني كل الشخص احب السيارات ليش انا ما مسوي صوت عالي وما ادري شنو ليش ليش؟
1: لا بس خلي شغل لك كاميرا بعد شلون مشغل عالي. موضوع ساعة الخلان خاف الثاني دا سوق بيها جبه والله العظيم جبه أركز الأباع. مهم أنا وصلت مرحلة والله العظيم خلي أحكي فيها على الهواء وأنا ترى مو إنسان سلفي ولا طولت على أعذرني بس أخوك قلبي وايد حكي والله موضوعك مهم. رحت لأبوي الله يرحمه ديك الجمعة
0: الله يرحمه إن شاء الله
1: موقفين مرة فيهم وصفنت عليها قلت له ألف رحمة على روحك ونيالك على هالنومة أتمنى بصفك أنا
0: الحكاية
1: طيبة جايتك
0: الله يرحمه
1: ولا فورتية ولا كهرباء ولا هم ولا كذا
0: طيب.
1: طلعت تكرمون شفت كلب
0: زي.
1: يمشي قلت له والله عمي نيالك لا شايل هم شارعه لا شايل هم كهرباء لا ازدحامات طبعا علي يمكن فريده قال بابا دروح انا بحالك الدنيا حاره زين احنا وصلنا الى مرحله ابسط الحقوق اذا نشوفها نفرح اذا قبلت شارع نفرح فانت ما تقارن الهند بالصين لا استاذي هذول بلدان تحب بلدها ناس تحب مصيرها تحب كل شيء ببلدها تحب تخلي بلدها انت تذكره بخير هذا الفرق.
0: لا هو هو هو أكو,
1: بس
0: أكو, أكو شريحة بالمجتمع أسع عمور حكايته صح شريحة بالمجتمع هو يحب بلده مو ما يحبه بالعكس يحب بلده بس هو يحب يخالف يحب يخربط يحب يسوي مشاكل
1: مستحيل
0: والله لا. يحب يسوي عرايك طلابة يحب
1: لا
0: يعني.
1: لا زين ليش ما يخالف نفسه ليش ما يلبس القميص عكس ليش ما يخلي تليفونه بلا شحن جهله سوى حدنا تليفونه بلا شحن حجيت فني يصير
0: لا لا لا ترى اكو ناس ترى ببيوتها غير كوارث والله كوارث اكو واحد ذاك يوم يحكوا لي عنه بحاله يعني حاله نفسيه خطي الله يشافي شكوا العفو شكوا مخلفات بالشارع هسه ما يعني شكوا مخلفات بالشارع شاف له تنكة متروكة حديدة شاف له خشبة يجيب ويلم بحيث ولده والله العظيم هاي نقلا عن واحد من اخوتنا واصدقائنا مثل وجهكم طيب يجيب ويحط فوق السطح قال له لعمي يعني مخلفات المنطقة دي يشيلها وياخذها حالبي شاف مثلا واحد شامر زجاجة مال عطر فارغة اخذها والله يجي يوم احتاجها شاف برغي والله حالات
1: شايف قلبي تقبل احكيها
0: والله اقول لك
1: احنا بلدنا احنا وضعنا العام والبشريه اللي هنا
0: مو الكل
1: احنا الاحكام عرفيه
0: مو الكل
1: والله
0: انا اشكرك
1: على راسي
0: ونورت
1: تحياتي وانا ترى نوهت على رايي وما لي علاقه الرشيد ولا نصر رأيك. طمر ولا مهمل انا راي ابراهيم خليل
0: حبيبي
1: على راسي
0: هلا وقلبي هلا وبروح
1: ارجو المعذره اذا بدر مني شيء حلو حبيبي
0: حبيبي
1: هلا وين الورد

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115-07-8-02-116-117. وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، هو أكو صانعين للمحتوى أنه يطلع من يسوي مقارنة، سوي مقارنة ما بيها شيء، بس سوي المقارنة أنه يقول يا أبا أنا أتمنى أنا كذا، بس ما تنقل كل السلبيات، لأن بلدك بهواية إيجابيات. يعني أنت البلد اللي رايح له، أنت مثلا على سبيل المثال أنت رايح لأمريكا، رايح لكندا، زين هذه البلدان بكل تفاصيلها عندهم سلبيات، عندهم مشاكل، عندهم هواي أمور. يعني أحمد الشقيري يعني سوى سلسلة خواطر قبل لا يطلع اليوتيوب، وقبل لا تنتشر السوشيال ميديا وإلى آخره، من سوى المقارنات سواها صحيحة، والمقارنات بين أن واحد دا يقوم تقويم للبلدان العربية في وقتها. يعني سوى مقارنة بين دول هواية، وراح واحدة من السلسلة، واحدة من الحلقات من الأجزاء اللي سواها، أكو في أمريكا، أكو عندهم راح على على على الهوملس، أكو عندهم حالات الانتحار، هواي تفاصيل، مو شرط إنه أمريكا أو كندا أو أي كان أي بلد. يعني راح هواي سوى مقارنات. انت مو مال انه انت بس تنطي الشيء السلبي، مو مال انت تنطي الشيء السلبي، بالتالي ليش ان هذا هم يبقى بلدك؟ يعني انت هنا راح تخلي الناس انه بس انه هي كأنه مستاء. اكو ايجابيات واكو سلبيات في كل بلد، في كل بلد بالايجابيات وبي ايش قد اكو حالات اكتئاب برا بالخارج، بهواي دول شقدكوا حق زين. اي صح زين يا ربوي. اي اساس صاحب عموري في احد البلدان الاسكندنافية في فنلندا انه هو انتحر، والولد هو من جنسية عربية، هواية تفاصيل. صح هو كل شيء متوفر، بس اكو اشياء، اكو هواية تفاصيل، فهو مو كل شيء انه انت والله اي جنة بلا وادم ما ترات، اي صح، او جنة بلا ناس ما تندها، صحيح. فهواي اكو مقارنات، لكن انت تقدر اليوم تقدر تقارن فلان شي بفلان شي بفلان شي. كل البلدان بيها فقور وبيها مستوى عيش كريم وبيها مستويات. انقد حالة للتقويم، عد اتصال له.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا
1: الكبير.
0: يا حبيبي العفو،
1: كل الحب والاحترام لك ولشخصك. خام الاعلام الراقي
0: حبيبي،
1: صراحه انا من متابعيك صار فتره طويله، يعني يوم التقيت بهوار ودائما كانت عندك برنامج كلش راقي.
0: اشكرك. من وياي؟
1: انا مشترك دائما اشترك بقناة الرشيد ويا سلطان برنامج عطاري، بس تعتبر جديد وياك. نقول
0: هلا بيك انت وسلطان وكل الكادر.
1: الله يخليك، رحم الله بك. انا صدام ابو مصطفى.
0: حبيبي ابو مصطفى شلونك؟
1: حبيبك النبي ان شاء الله، الله يحميك طول عمرك.
0: الله يسلمك، هلا بيك ابو مصطفى.
1: صراحه انا دائما بالسياره اسمع الطرح مالك، احاول اشارك بس سبحان الله ما يصير مجال عندي.
0: حبيبي انت
1: طرحك حلو وطرحك واقعي وما بيه شيء من الخيال.
0: اشكرك والله حبيبي انت.
1: الله يخليك والله، انا تابعتك وسمعت انه طرح مالك على صناع المحتوى
0: اي
1: والله، يعني كل ما ارجع واقول دائما الاستقرار يولد نظام لكل الشعوب.
0: عفي عليك.
1: يعني انا اليوم مثلا وانا بالنسبه لي ما واقعي
0: زين
1: كان واقع جماعات هسه شلون ما راح حمله مال قطع الكهرباء للمواصلات، يعني منطقه شواي كل هذا واقعنا.
0: تعال يعني في اي منطقه حاليا؟
1: أنا بالدورة بالصحة صراحة بالشفاط.
0: انقطعت الكهرباء لو لا؟
1: لا هو المولدات قطعوا يعني قاز ما عندهم صراحة، ولو احنا ما نريد نأول الموضوع لهذه المواضيع، بس أريد أنا أريد أعقب على موضوعك. يعني من حكيت على ال ال ال ال الرائع المقدم برنامج خواطر أحمد الشقيري،
0: اي
1: يعني الصراحة أنا تابعت هذا البرنامج أكثر من موسم، شفت الرجل تدرب أكثر بلدان العالم، طلع الشيء الإيجابي الموجود. احنا موجود الحمد لله إيجابي بمجتمعنا وموجود سلبي، واحنا نسأل الله سبحانه وتعالى نخلص من هذا السلبي ان شاء الله.
0: ان شاء الله والله.
1: اي والله
0: زين
1: اخوي العزيز احنا احنا يعني ارجع واقول لك احنا من الثمانين حرب لحد هذا يومنا، ان كانت حرب فعلية او كانت حرب اقتصادية.
0: زين
1: فبلدنا ما مستقر صراحة.
0: صحيح.
1: وهذا نظام المؤامرات اللي عايشين بيه، احنا خلينا نكون واقعيين. يعني انا احكي لك واقع، ما اريد اني اجامل يعني هاي امانه. اليوم الكلام اللي يطلع من داخلنا والناس ده تسمعه هذا باسر عقب احنا محاسبين امام الله سبحانه وتعالى.
0: طيب
1: اي فان شاء الله اذا صارك استقرار عندنا
0: زين. انا لو انطيتك كاميرا ورحت انت في أي. احد البلدان الحلوه ونقلت أي. ردت منك شغلتين ايجابيه عن
1: قول.
0: عن بلدك او عن البلد اللي رايح له، ايش تنطي الايجابيات؟
1: تريد بلدي اول مره اجاوبك ولا البلد البري؟
0: لا اكيد اول شيء بلدنا، لان البلدان البرة بيها هواي تفاصيل ايجابيه.
1: تمام. احنا بلدنا شعب قلب طيب
0: حلو
1: ومسامح
0: وكريم
1: أمانة. هذا الكرم هاي الصفة موجودة بين احنا للعراق
0: زين.
1: والدليل على ذلك ده نشوف احنا الإماراتي من يجي والأردني والسوري وصناع المحتوى ذول المرموقين من ده يجي ده ينبهر
0: صح،
1: يسمع شكل ويشوف شكل
0: صحيح.
1: هاي وحدة بلدان

0: اكو فد حاله ظهرت يعني هو يعني يعني هسه مثلا باليابان
1: تمام
0: سوى مقارنه بوكيته هو الشقيري سوى مقارنه
1: زين
0: وشوف الحلقات حلقه اليابان راح
1: كلها شايفه
0: من راحوا للملعب راحوا للملعب ولزم سره
1: تمام
0: خلى بطل قال انا هسه اروح واجي ما اعرف وين يروح خلى بطل البطل كان هو هذا الشخص بطل مال مي
1: تمام
0: ما حد اجى ما حد عابر هذا البطل مالته
1: ما حد عابر
0: هذا يعني هذا
1: ليش تدري ليش
0: هذا
1: ناس بنفس اساس شوف انا كانوا يجون ناس عندي مفكرين ومثقفين يجون بالمحل يقعدون يمي
0: زين
1: يقول انه قابل الانجليز من انضربت اليابان وهيروشيما القنبله النوويه صار عندهم حطام كلش فظيع
0: صحيح
1: بنيتهم التحتيه انتهت فايش قالوا لا يمكن ان ينبت من تحت هذا الحطام نبته
0: زين
1: المسؤولين اليابانيين سمعوا هذا الشلون قهروا وزرعوا وبنوا اساس صح
0: صحيح
1: انا اليوم بالمدرسه انا من اتابع واليوم انا ارجع واقول لك والله العظيم والله العظيم
0: صادق
1: وانا اعتبر خاف طولت عليك
0: لا بالعكس لك كل الوقت
1: والله العظيم تريد تعد مجتمع صح الام هي تعد مجتمع صح
0: اتفق
1: وياك اذا مره بتأوادم وتحاسب ابنها وبتها وحتى الرجال تحاول قدر الامكان اذا نعوج الصلحه والله العظيم راح ننصلح
0: صحيح
1: ثق واعتقد بالله لان الام مدرسه انا اعددتها شعبا كاملا العراقي
0: صحيح
1: واتمنى اني هذا الكلام مو ارده بيض

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. أنا أفرح بهاي الإشادة حقيقة. خليكم ويانا على 0964770011 4115. نذكر بالموضوع، لو أنطيك كاميرا وتروح إلى بلد آخر، شنو المقارنة تنقلها عن بلدك وعن البلد اللي أنت رايح له؟ خليكم ويانا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، لو أنا انطيتك كاميرا وهذه الكاميرا أخذتها ورحت إلى بلد، إلى بلد ما، شو راح تنقل صورة عن هذا البلد وعن بلدك؟ شو راح تقارن؟ أنا أنقر اليوم أنه بس واحد ينقل صورة سلبية عن بلده، جديات والله. أنت تقدر يعني تقوم، لكن هذا البلد بي مو بس سواد، بي أشياء حلوة، بي أشياء إيجابية، بي ترابط اجتماعي، بي كرم، بي كل شيء، بي خير. أنا ما دحكي بس عن بلدي، دحكي على كل البلدان، كل البلدان ترى بيها الصالح والطالح، وبيها الحرام، وبيها المجرم، وبيها الفاسد، وبيها المرتشي، وبيها كله، يعني إلا ما رحم ربي، يعني إلا أكو يعني جوز ما أعرف، أكو بلدان ما بيها جريمة، يجوز يعني ما أدري، جوز سويسرا ما بيها جريمة، ما أعرف، نرويج مثلا ممكن، بلدان صغيرة بعدين اليابان اللي هسه احنا شقد نحكي بيها، اليابان دائما تضرب الأمثلة عن اليابان. اليابان عندهم نسب وحالات من الانتحار ومعدلات بالانتحار لا تعد ولا تحصى، وعندهم حالات مخيفة. أنا مو دهش، بالعكس اليابان بلد عظيم، بس عندهم جانب سلبي. يعني ذيك مرة واحد من الرحالة طلع موضوع عندهم ناس هقد ما متعمقين بعالم الإلكترونيات، إنه ناس داخلة بالغرفة مالتها وما طالع من عندها لسنين، يعني يتواصلون اثنين يتواصلون وما حد يشوف الأخ، بس واحد يحب الأخ على التواصل الاجتماعي لسنوات، وكل واحد قابل إنه ما يقبل يشوف الأخ حتى يبقى محافظ على نفس الصورة ونفس ال... واكو حالات سلبية، واكو هواي تفاصيل، واكو هواي. عندنا اتصال. الو
1: الو، صباح الخير.
0: محمد من كندا.
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: شلونك محمد، اخبارك؟
1: والله مشتاقين. انت اخبارك؟
0: والله انا اكثر.
1: عموري شلونه؟
0: عموري خوش، عموري والله
1: شدوا القلبه. دزيت له فيديو، ما شافه.
0: دز لك فيديو يقول هسه راح اشوفه.
1: ايه
0: شلونك عموري؟ والله تيهتني محمد. شلونك محمد؟
1: قد ما تحبه. اوف اوف اوف يا المحبه
0: يا قلبي انت يا عموري. هذا
1: حبيبي. زين الحمد لله،
0: زين
1: امورنا طيبه.
0: ايه
1: نعمه من الله.
0: سمعت الموضوع؟
1: طبعا.
0: زين، شنو رأيك بالموضوع؟
1: الموضوع رهيب، انت كل مواضيعك يعني رهيبة
0: حبيبي انت والله.
1: اي والله حقيقة واحد
0: والله اشكرك.
1: انا قلت لك انا اكثر شيء احب اسمع لك، ما احب اشارك، من اشارك اخرب هذا المود اللي انت ماشي.
0: لا بالعكس، انا احب مشاركتك.
1: صدق؟
0: والله هاي خاف يعني ما حد قال لك اياها.
1: اها
0: اي والله العظيم، يعني احب مشاركتك جد
1: والله.
0: يعني
1: هاي شهاده اعتز بيها.
0: لا جديات، لان سوالفك حلوه وتشب عفويه،
1: بس الشاقه واضحك.
0: لا بالعكس. شنو
1: مرات ضوجك؟
0: لا بقى احنا اخوه.
1: شلون البامي؟ لا البامي والباني. دريت تدري بيك تحبها.
0: ايش طبعا.
1: ايه رهيبه هي.
0: محمد، شنو الشيء السلبي اللي ممكن تنقله والشيء الإيجابي ممكن، أو شيء إنه بيه تقويم لبلدك.
1: أنا بلدي أحلى شيء يعني، حتى من أجيت هي الجاية الوحيدة الأخيرة اللي جيتها من قلت، عندنا التاريخ، تاريخنا رهيب مشرف.
0: زين أكيد طبعا.
1: إيه يعني هاي يعني عندنا بنايات بالعراق أقدم من كندا.
0: حلو.
1: هاي مثلا عندك شارع المتنبي الرشيد، بابل.
0: زين.
1: هواي أخذت صورة بصادفة وصلت لمدينة بابل الأثرية.
0: طبعا أنت تحكي عن عن ايه عن حضارة.
1: ايه يعني هاي الشغلات تبهر وتباهى بيها.
0: زين.
1: وهاي تبقى عاد الشغلات السلبية اللي أحاول أخفيها، يعني مثلا هاي التجاوزات مال البناء، العشوائية بالبناء، ذن الشغلات اللي هي قدام عينك تشوفها. أنا ما أقدر أدخل بعمق النظام مش صاير، أنا لازم أعيش
0: زين
1: حتى أحس بيها.
0: حلو.
1: اي انا هذا اللي شفته.
0: زين انت داز العمر فيديو لقاء تيسير على الشرقية.
1: اي حلو. اي ذكرته. يشبه ما اعرف اكو فتشي رافط بينها.
0: اي طبعا طبعا شو ما يشبه.
1: اي شبه انا شفته سن صوت الحركات قلت هذا عموري هذا.
0: يا حبيبي انت. الدم يحن.
1: صح الدم يحن.
0: شنو الـ الـ الـ السلبيات بالبلد اللي انت قاعد بيها؟
1: اني أيه؟ تدري استاذ مهيمن قبل شويه تحكيت كل بلد اكو فوضى واكو خارج عن القانون. تدري اكو مدينه مونتريال، مدينه معروفه اللي هي انا قريب عليها.
0: زين.
1: عندك علم ورا ساعه 12 بالليل اكو شوارع وازقه الشرطه تخاف تدخل لها وتحذر المواطنين ما يروحوا لها.
0: هيجي
1: والله أنا أحكي لك شيء شايفه بعيني ولامسه، يعني عرف حقيق الحق المعرفة. بي ناس تتعاطى وبي ناس الهومليس اللي يعني طب مئة من
0: عارفة. اللي راح لهم جو حطابك وشارع راح بي جو حطاب، ذول المنحنين بسبب المواد المخدرة
1: بتورنتو. ذاك بتورنتو. إيه لأنه إحنا هنا القانون يعني يسمح للتعاطي.
0: يا رب يسترك.
1: تعرف بي هذا يعني الدولة داعمة الموضوع، وأكو مراكز للدولة تبيع مثل اللي يبيع مثلاً غاز ستيشن اللي يبيع جيجاير وعبعلج وهاي الأشياء، أكو مركز يبيع شو اسمه
0: زين
1: مواد مخدرة.
0: يا رب يسترك.
1: إيه الدولة داعمته هنا
0: يعني الحمد لله. إحنا إحنا إحنا بلدنا
1: طبعاً
0: بنعمة.
1: لا طبعاً
0: إحنا بنعمة
1: بلدنا. إحنا شنو الحلو، قانون بلد العراق رابط ويا العادات والقيم والتقاليد.
0: زين.
1: يعني هاي من رابطيها ويا القانون ومطبقيها رهيبة. وإحنا إحنا من يوم قلقامش عندنا القانون، يعني مو اليوم والبارحة، مو جديدين عليه
0: طبعاً.
1: إيه.
0: زين شنو الأشياء اللي تتمناها يعني بكندا تصير بالعراق؟
1: والله هذا النظام القانون اللي هو النظام الصحي والتعليم. هنا أنا شفتهن إذا يعني التعليم، أنا مرة سألفت لك طريقة التعليم.
0: زين.
1: هاي قانون النظام التعليم إذا ينقل للعراق ويا النظام الصحي، النظام الصحي هنا يعتمد على الطبيعة على الأكل. تدري اني جهالي من جو الدنيا لي هسه عدا ابر اللقاح ما ماخذين ابره
0: ما شاء الله
1: تقوي المناعه. لا هو القائع حتى لو يتمرض فد مره
0: زين
1: اخر شيء فكرون بيه العمليه والابره وهاي الاشياء.
0: حلو.
1: نظام التعليم
0: زين شلون شبيه نظام التعليم بعد ايه؟
1: عرفتها من خلال يعني برامج الرشيد، موضوع السياقة. تدري هنا السياقة سنتين إلى ثلاث سنين يلا تقدر تاخذ الإجازة كاملة.
0: سنتين يلا تقدر. حلو.
1: إلى ثلاث سنين
0: غير نظام هذا. اي
1: اي والله. يعني أول شيء عندك ست شهور تدرس
0: زين
1: تروح تمتحن ويعطوك إجازة تسوقها لمدة سنة، عندك بس 4 نقاط ولازم سايق بصفك يسوق عند خبرة ما تقل عن 6 مدري 8 سنين. بعدين ترجع تمتحن ويرجعون يعطوك بس 4 نقاط لمدة سنة كاملة، بحيث يتباهون يحطون إعلانات إحنا صفر حوادث هاي السنة.
0: هيجي
1: إيه نظام السياقة. أوف كلش كلش إجازة السوق هنا
0: مهمة
1: صعبة ومهمة، لأنه بلد كبير التنقل بيه كلش مكلف يعني.
0: والله اكو سواق عندنا هنا مع الأسف يعني حرامات حتى نسميهم سواق.
1: والله أنا عندي أنا أحد أصدقائي كلش عزيزين علي جاني خبر خطير، عائلة كاملة إلى راحت بسبب حادث سير هاي قبل يومين.
0: الله يرحمه يا رب، الله يرحمهم.
1: أيوة
0: إن شاء
1: الله.
0: الله
1: أخت أخته وأطفال و... وزوج يعني
0: اللي إحنا مو مسألة اللي... القانون المروري اللي جاي يسوق هو يعني هو مشكلة البعض. أيوة يعني بعض من الناس يعني أكو ناس سواق. أيوة حلوين وحبابين.
1: ذني 3 شغلات ننقلهن للعراق. أي؟ عالمية تصير
0: السوى زين. يعني بالضبط سعمور دي يحكي لي انه طلع اكو حادث انه ابو بيكب فقس عند البريك، بدل ما يعني يثقل يعوف يشيل رجل من البنزين، هو لا هو داس بنزين وطب البريك وطب بالتقاطع ضرب سيارتين.
1: استاذ مهيم
0: ارتبك يجوز يعني.
1: انا اقرا مرات اقرا دائما اتابع اخبار هاي على السوشيال ميديا مع الحوادث مخمور ويسوق
0: يا كارثه. وللعلم عندنا قانون يعني جهازك وجهاز يخلوه مو عبارك يعني نفس الدول الاوروبيه.
1: ايه ادري اعرف هنا نفس
0: يبين ايه يعني يسوي عمليه زفير ويعرف فيه وكذا. وذاك اليوم واحد من الناس اللي يعرفهم حق المعرفه يعني شايف الشرطي مال المرور انه هو مخمور او شايف ويا خمور وماخذه وموقفه وعلى حسب الاصول يعني مو هيك. اي وفريق عدي يعني هوايه يوقف في الشارع صح.
1: ايه هي هاي يعني
0: بس معاناه.
1: نظام التعليم يبدي شلون يصير الجهل يحب المدرسة، والنظام الصحي ومال رخصة القيادة شلون مسوين عليها الترخيص شلون يقدر ياخذها. ذني 3 شغلات صدق اتمنى انقلها للعراق.
0: انا كلش فرحان باتصالك محمد حبيبي.
1: حبيبي استاذ مهم من انا الاكثر.
0: يا هلا بابو جاسم
1: لك والعموري الذهب
0: الله يسلمك. تحيات عموري لك.
1: شكرا
0: يا أهلي.

0: عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حبيبي يا هلا.
1: اقطاع محمد
0: يا قلبي
1: شو صحتك اخبارك؟ مشتاقين جدا
0: يا حبيبي. من ويانا؟
1: طه.
0: هلا بيك طه، شلونك؟
1: شلونك حبيبي، شلون امورك؟
0: هلا بيك طه الورد،
1: الله يخليك. تحياتي لك ولجميع المستمعين
0: حبيبي طه،
1: ولقناتكم الموقره.
0: الله يسلمك.
1: الله يخليك حبيبي، شلون امورك؟
0: قلبي طه حبيبي،
1: الله يسلمك. طبعا الموضوع اللي طرحته اليوم جدا جميل مثلك اكيد.
0: يسلمك حبيبي.
1: الله حبيبي، الله يخليك حبيبي يا طيب. بالنسبه للصوره اللي انقلها عراق الحبيب، في اي بلد من البلدان بالمرتبه الاولى انقل الغير العراقي؟
0: الله عليك،
1: والله العظيم،
0: والله يعني احييك، والله احييك طه،
1: والله العظيم ما شفت دلة غيور مثلنا. اذا كان من الرجال والنساء
0: حلو
1: زين. وبالنسبة للإيجابيات والسلبيات موجودة بكل بلد
0: زين.
1: يعني دارس على بعض البلدان مثل ما تفضل الجناب قبل شوي، قلت اليابان بها انتحار. اليابان خذ دولة متقدمة اسمها كوكب اليابان
0: طبعا،
1: لكن اليابان من العشر الدول الأولى بالعالم اللي بيها مافيات.
0: أها
1: يعني نعم، حال إيطاليا، دول جنوب أمريكا، ودول بين متقدمة بس من الدول الأولى والعظمى بالمافيات. في روسيا، روسيا جد متقدمة تكنولوجيا وعسكريا، بيها سلبيات.
0: زين شنو الشيء اللي تتمنى يعني مثلا في أي بلد حلو عاجبك، بلد تحبه أنت يعني، ودائما تقول الله مثلا تضرب به المثل وتتمنى هاي التجربة مات الإيجابية تنقل لبلدك؟
1: والله بلدنا معتادة شغلات بسيطة جدا.
0: مثل
1: أول شغلة ستة، أي بلد تدخل لأي بلد بالعالم أول ما تدخل لعينك وين تروح؟ تروح على الشوارع
0: زين،
1: وتروح على النظام.
0: صحيح،
1: انت بلدنا والله فد امور فد بسيطه
0: فد سهله،
1: شارع مبلط
0: يحتاج اذا هو يشلع السياج الامني. لو ذاك اليوم يعني قبل فتره يعني شايفه شوف عين، والله شوف عين، ولا احد مسولف لي ولا ناقل لي فيديو ولا اي كان، مباراه من المباريات خلي لهم كراسي والامور حلوه وعلى حسب الاصول، والله العظيم يشلعوها ويضحكون ويشمروها على الفريق او على الحكم او على مدري شنو.
1: امراض نفسيه، امراض نفسيه
0: يعني عاجبه يسوي هوسه، عرفت الـ الـ الـ
1: الـ
0: الـ هذا المقصد يعني. هو الامانه يعني هو مو حبا بالفريق او فتشي، لا هيك يعني.
1: زي ما احنا خافنا نحكي شغله يخاف العالم تزعل، ترى التربيه تبني من البيت.
0: لا طبعا هاي من تيم،
1: والله التربيه تبني من البيت،
0: اتفق وياك.
1: يعني شلون والله مثلا الدولة تجي لازم تعلمك تقول لك هذا ما تشلعه، هذا توقي، هذا الديمه، ترى هواياك وامور تخصنا يعني تخص الشعب.
0: اي ماني هاي دائما اقولها اخ ما يعني هي تخلي شرطي على كل باب بيت.
1: هاي مشكله يعني، انت مثلا الطب بشارع تلقاه مبلط ونظيف بس مع احترامات للسامع ولجنابك تلقى به نفايات. زين مثلا هو يعني الدوله جذبت النفايات، هو من جذب النفايات وغير المواطن؟
0: صح
1: والله، المواطن يذب النفايات، هو من يذب النفايات في الشارع؟ من يذب وغير البشر يذبها؟
0: عفي عليك،
1: بس هي التربية تبدأ من البيت. زين هاي شغله. الشغله الثانيه قلنا انه موضوع النظام هم ترجع له، لازم ان بالبيت يعلموك انه شنو الصح وشنو الخطا، بالاضافه للتربيه بتكون بالمدارس
0: زين،
1: بالجامعات. يعني احنا ما نريد ننتقص من الجامعات والمدارس أمانة الله، لكن يحتاج بعد، انت دولة وبلد تريد تقومه لازم تضبط به التربية والنظام اللي هو وزارة العدل او القضاء، انه من امن العقاب سال العدل الادنى. اليوم
0: سالت
1: بعد سالت مهمة، فلازم واحد اول شيء الغيرة اللي بداخله انه ما يخرب مثل ما قلت يكسر الستول او مثلا يذب النفايات او يكسر لايت او جلوب ومخليته الدوله تضوي بمكان معين. او مثلا لوحة حلوة او او الى اخره. ترى هو كله بدينه.
0: اي ذاك اليوم شارع حيفا سعى مريدين انا قاعد نسولف ذاك يوم شارع حيفا خلوه بيه مصاطب هسه جو يمشي العيهن ليش؟ ليش هلا؟ ليش؟ مصاطب حلوه ومرتبه ليش بس هي دفته؟ اي والله
1: على قولتك انا اخلي شرطي او رقيب على كل فرد
0: شلون يعني؟
1: مو صحيح
0: حقيقة ما اعرف
1: الحمد لله نسأل من الله سبحانه وتعالى ان يعم كل شيء حلو على هذا البلد
0: امين
1: حق محمد وال محمد واشكرك
0: انا اللي اشكرك
1: على طروحاتك الراقيه
0: حبيبي انت
1: وانا صدر امانه يعني استمع لك اتونس اكثر ما
0: حبيبي انا هاي يعني هاي شهاده والله اعتز بها انا كلش يعني
1: اتمنى التقي بجنابك المحترم
0: ان شاء الله واخليكم على راسي والله حبيبي
1: الله يسلمك يعزك ويحفظك
0: شكرا
1: شكرا جزيلا
0: شكرا لك حبيبي طه الورد
1: يا مرحبا
0: يا قلبي يا هلا بطه محمد دزلي رسالة حلوة عجبتني ما أدري أقولها لا بس محمد من كندا أنت في كل مشاركة من مشاركاتك بالبرنامج هي أنا أعتبرها مشاركة حلوة وصارت هي ملح البرنامج وحتى عموري أنا ويا عموري ردنا أنه نخليك مقدم ويانا بعد شي تريد والله بالعكس فحمودي حبيبي مو بالله انت اخ وصديق وانا بالعكس انت ثيمة من ثيمة البرنامج انا اعتبرك للامانة انا اقولك يا قدام الملأ وايضا طاها وايضا الولد وايضا كل الموجودين اللي يتواصلون ويانا هم ثيمة حلوة وعلى فكرة انا اتفقد يعني الاصدقاء انا ما اقول مستمعها لان انتوا اصدقاء وتحية للي يسمع ادمود من استراليا ما اعرف شنو اقول لك خاف راح بعاصفة اعصار شيء هسه النوبة انا قمت اتابع اخبار استراليا ما ادري وين النوبة هو قاعد صدوق كذب الله يعطيه الصحة والعافية تحية لادمود تحية لكل المحبين دائما انقل الشغلة الايجابية من هذا البلد اللي رايح له وقول اتمنى انه هذا البلد يصير هذا الشيء يصير ببلدي نتمنى ليش قول لان بلدنا هو بالتالي هو هويتنا هو امنا وهو ابونا فانا اتمنى دائما ابويا يكون بخير انا اتمنى ابويا وامي احسن الناس ما اتمنى انه 24 ساعه الناس تحكي عليهم هذا لقصده شكرا الى كل من سمعنا الى كل من تواصل مهم الابيض كانوا ياكم بالاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر نقول لكم في امان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل واشتلت سواليفك شتل واشتلت سواليفك شتل

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

راديو الرشيد 24 ساعة.

كنت بدأت.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد FM.